قبل العشاء بنطفي والجاي تكون نايمين والسراج كن مطفي ما اديت ايه